أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تاني.
1: طمن عقلبك لو شي مر بيسكن دلوعي وحسب الغمرة، حس بدفا دمي مش بدمك، عيونك حلال عليها تملكني.

غمرني تعيش سكني فيك سكني فيك غمرني تعيش حياتي معك حياتي معك غمرني تعيش سكني

سيلي شايف ان الدنيا دي بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت واحنا بقى بنوعدكم بليلة أسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 9.

0: بودكاست استكانة.
1: كل محطة من محطات حياتي كانت في نقطة تحول. اشتغلت في أذنك أسبوع أسبوعين شهر شهرين يوم شافوا التوصيات اللي أطلع فيها ما شافوا والجهد اللي يطلع منها صار في تقبل لي أن يكون في جزء أو كفاءة إماراتية صغيرة مع كفاءات ذات خبرة عريقة في أذنك. جيت الRTA كانت خبرتي ما تتعدى سنة ونص أخوي عبد الله. أعطوني مسمى مدير مشروع صيانة وتشغيل الأصول في هيئة الطرق والمواصلات. استلمتها في 2007، مفروض يكون شغال 100% في 2009 لأن كان عندنا ديدلاين في دبي 9/9/2009 نشتغل المترو. خبرتي كانت في هذاك الوقت في هذا الموضوع زيرو نولج. التحدي تغيير ثقافة مؤسسة توها مدموجة خلال سنتين ما كان صراحة تاسك بسيط، لكن دعم القيادة معالي مطر صراحة وجه له تحية شكر لأنه كان قائد استثنائي ويعطينا جرعة الطاقة الإيجابية هاي يوصل لنا مسجات الشيخ محمد. نقول ترى الشيخ محمد يشكركم، الشيخ محمد يوصيكم. في يوم كنا نسمع هذا الكلام نقول يعني بينا وبين نفسنا إذا الشيخ بنفسه يتابع ليش نحن اليوم كموظفين ما يكون بهذا الحرص
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

إذا كان الراب ضمن قائمتكم اليومية، هل حفلي الكل؟ النجم مروان موسى ومعه حليم يوم 15 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس. إيقاعات قوية، حماس وجمهور بيعشق

زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فاستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com. العربية.

0: إذا كان الراب ضمن قائمتكم اليومية، هل حفلي لكم؟ النجم مروان موسى ومعه حليم يوم 15 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس. إيقاعات قوية، حماس وجمهور بيعشق الموسيقى الحديثة. الراعي الإعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bidahitxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر والعربية 99.
1: ادعم صحة أطفالك مع خصومات حتى 50% على تشكيلة مختارة من الفيتامينات. تجهزوا للشمس مع براندات موثوقة للوقاية من الشمس مثل إيسيرين وبايوديرما وإيسدين وبنانا بوت وبأقل الأسعار. واكتشفوا مجموعة كي بيوتي ترايل كيتس بخصومات حتى 40%، وتسوقوا أفضل البراندات الأسترالية من الفيتامينات والعناية بالبشرة والتغذية بأسعار مميزة. تسوق في الفروع أو عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.

هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com. العربية 99.

0: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
1: استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبو ظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. One Pulse, no limits, all in.
2: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع. ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
3: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاما في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يوميا، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.

0: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه بوقت لازم يكون فيه عم يفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 8 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.

0: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
1: ادعم صحة أطفالك مع خصومات حتى 50% على تشكيلة مختارة من الفيتامينات. تجهزوا للشمس مع براندات موثوقة للوقاية من الشمس مثل إيسيرين وبايوديرما وإيسدين وبنانا بوت وبأقل الأسعار. واكتشفوا مجموعة كي بيوتي ترايل كيتس بخصومات حتى 40%، وتسوقوا أفضل البراندات الأسترالية من الفيتامينات والعناية بالبشرة والتغذية بأسعار مميزة. تسوق في الفروع أو عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.

عسيلي شايف ان الدنيا دي بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت واحنا بقى بنوعدكم بليله اسطوريه بمعنى الكلمه. ليله هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليله كلها حماس وطاقه ومشاعر. ميعادنا مع بعض يوم 28 اغسطس على مسرح اتحاد ارينا ابو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفره على platinumlast.net. وطبعا ليله بالجمال ده الراعي الاعلامي ليها لازم يكون العربيه 99.

0: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل، بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة، اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
2: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800 72636.

0: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في أوف ذا هوك هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. أوف ذا هوك، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
3: LCY كيكي يقدم لكم أزياء عصرية للفصل الدراسي الجديد، من مستلزمات العودة إلى المدرسة إلى إطلالات العودة إلى الجامعة. اكتشفوا أزياء أنيقة ومريحة وبأسعار معقولة. تسوقوا اليوم في متاجر LCY كيكي وعبر تطبيق IV.

تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاماً في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يومياً، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99.
1: بودكاست استكانة.
2: أنا ما طلعت اليوم من يعني المكان اللي أنا فيه ويأتي الجامعة عشان أشتغل على شيء بسيط، يعني أنا أشتغل على شيء يكون له أثر، أو أني أنا ما أشتغل أصلاً، ما أخذ الدكتوراه. هذا
3: المرأة الوحيدة من بين مجموعة،
2: أمرأة إماراتية وحيدة وايد من المرات صراحة. دخلت اجتماع المنتدى الاقتصادي، كان اجتماع أونلاين، كنت أنا المرأة الإماراتية أو يمكن المرأة العربية الوحيدة أنا ذاك. كان أول مقترح تم اعتماده هو المقترح اللي نحن جبناه كدولة الإمارات.
3: اللي أنت قدمتي؟
2: اللي أنا.
3: ما شاء الله.
2: يمكن أكثر موقف حسيت فيه إن أنا يمكن أخذت قرار غلط لما كنت أدرس الدكتوراه. يعني النقطة الرئيسية كان صراحة إني ما أتم في مكان ما ياس أشوف إمباكت جديد أو شيء جديد أنا ياس أضيف المؤسسة هاي. تخرجت في 4 سنوات، نشرت في يمكن 5 أو 6 مجلات بحثية، سجلت براءتين اختراع وأنا في الجامعة.
3: مع كل هالتحديات تركتي بصمة علمية، يعني تركتي أثر. يعني تركتي أثر.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرة البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
5: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.

0: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 8 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليله استثنائيه تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعه الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايماً بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
1: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684
2: العربية 99.
3: الموسيقى أولا.

0: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
1: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاما في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يوميا، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
2: استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبوظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. One Pulse. No limits. All in.

تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لمن الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: LCY كيكي يقدم لكم أزياء عصرية للفصل الدراسي الجديد، من مستلزمات العودة إلى المدرسة إلى إطلالات العودة إلى الجامعة. اكتشفوا أزياء أنيقة ومريحة وبأسعار معقولة. تسوقوا اليوم في متاجر LCY كيكي وعبر تطبيق IV.

عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت يا دنيا. واحنا بقى بنوعدكم بليله اسطوريه بمعنى الكلمه. ليله هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليله كلها حماس وطاقه ومشاعر. ميعادنا مع بعض يوم 28 اغسطس على مسرح اتحاد ارينا ابو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفره على platinumlast.net. وطبعا ليله بالجمال ده الراعي الاعلامي ليها لازم يكون العربيه 99.

أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه بوقت لازم يكون فيه عم يفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.

0: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
1: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
1: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
2: ادعم صحة أطفالك مع خصومات حتى 50% على تشكيلة مختارة من الفيتامينات. تجهزوا للشمس مع براندات موثوقة للوقاية من الشمس مثل إسيرين وبايوديرما وإسدين وبنانا بوت وبأقل الأسعار. واكتشفوا مجموعة كي بيوتي ترايل كيدز بخصومات حتى 40%، وتسوقوا أفضل البراندات الأسترالية من الفيتامينات والعناية بالبشرة والتغذية بأسعار مميزة. تسوق في الفروع أو عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير

0: كان الدكتور المشرف الألماني يعني من جامعة دارمشتات، كان جاي في زيارة جامعة خليفة، قابلته وقلت له هاي الفكرة وهذا الموضوع اللي أنا بأشتغل عليه. قال لي impossible, this will not work, this won't happen. أعطاني دافع أنا اليوم لازم أثبت لنا نحن نقدر. هذا النوع من الناس هم اللي المفروض يعطونكم الحافز أنكم تثبتون العكس.
1: يوم طلعتي من مكتبة شو اللي صار؟ شو سويتي؟ متى رجعتي لقدمتي الفكرة مرة ثانية وكيف قدرتي تطبقينها على أرض الواقع؟
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل، بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة، اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
1: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.

0: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاماً في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يومياً، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب 800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
1: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
2: العربية 99
3: العربية 99
2: الموسيقى أولاً.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الموسيقى أولا.
1: يتعلموا يتعلموا من الرقة دي يتعلموا
0: العربية 99.
2: أنا كل

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا أحد من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
1: صلي زمان ما خجلتش من وحدة بتطلع فيه لما دخلت الغرفة صدقت

0: ادعم صحة أطفالك مع خصومات حتى 50% على تشكيلة مختارة من الفيتامينات. تجهزوا للشمس مع براندات موثوقة للوقاية من الشمس مثل إيسيرين وبايوديرما وإيسدين وبنانا بوت وبأقل الأسعار. واكتشفوا مجموعة كي بيوتي ترايل كيتس بخصومات حتى 40%، وتسوقوا أفضل البراندات الأسترالية من الفيتامينات والعناية بالبشرة والتغذية بأسعار مميزة. تسوق في الفروع أو عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.
1: استعدوا لتحدي One Pulse في أدنك أبو ظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة، واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. One Pulse، No Limits All In.

0: بيفي.
1: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
2: إذا كان الراب ضمن قائمتكم اليومية، هل حفلي لكم النجم مروان موسى ومعه حليم يوم 15 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس. إيقاعات قوية، حماس وجمهور بيعشق الموسيقى الحديثة. الراعي الإعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو beatthehitxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر والعربية 99.
3: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش، بوقت لازم يكون في مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول، بوقت لازم يكون في مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي ثيابه، بوقت لازم يكون في عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
4: لا

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك انت زي الفل احلى من الفل عشانك بصير شو ما بدك خليني احبك رح احبك حب

0: كتير في الدنيا لما قالت
1: آه يا دنيا.
0: واحنا بقى بنوعدكم بليلة أسطورية بمعنى الكلمة، ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيني وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

0: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 من سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي بربع قرن من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة. سجلوا الآن عبر dpc.org.ae.
1: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97,000 خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.

استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.

0: صوت بلا صورة.
1: طبعا هذا المشروع النوعي يهدف لتطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة للخور، ويدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، وكذلك استراتيجية جودة الحياة في دبي. في الحقيقة نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر.
2: أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء أن عدد سكان إمارة دبي وصل إلى 4,580,000 نسمة بنهاية عام 2025.
3: مخيم وراء الكتابة الذي تنظم مكتبات الشارقة العامة في 6 فروع بالشارقة والذيد وكلباء وخفقان وادي الحلو ودب الحصن، يستهدف المخيم الأطفال اليافعين من عمر 6 إلى 18 عاما.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: بيان مشترك بشأن تسليم دانييل كينيهان إلى السلطات الإيرلندية. الإمارات تغيث غزة بخمس قوافل مساعدات جديدة. بعد مفاوضات استغرقت شهوراً، القواعد الروسية في سوريا تتحول إلى مراكز تدريب مشتركة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. أجرى معالي عبد الله النعيمي وزير العدل ومعالي جيم أوكلاهان وزير العدل في جمهورية إيرلندا اتصالا هاتفيا بشأن المواطن الإيرلندي دانييل كينيهان الذي سلمته الإمارات إلى السلطات الإيرلندية بناء على طلب رسمي منها لملاحقته في قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، من بينها اتهامات بقيادة منظمة إجرامية والقتل والاتجار غير المشروع بالمخدرات. وجاء القرار النهائي بشأن التسليم تنفيذا لحكم صادر عن محكمة التمييز في دبي، واستنادا إلى اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا. وأكد الوزيران أن القرار يجسد الالتزام المشترك بزيادة القانون، ويعكس المستوى المتقدم للتعاون القضائي بين دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا في التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، ولا سيما الشبكات الإجرامية الدولية المتورطة في جرائم القتل والتجار غير المشروع بالمخدرات. وشدد على أن القرار يبعث برسالة واضحة بأن مرتكبي الجرائم الخطيرة لن يجدوا ملاذا آمنا للإفلات من العدالة، وأن التعاون الدولي يمثل ركيزة أساسية في ملاحقة العناصر الإجرامية الخطيرة وتقديمها إلى القضاء. أعلنت جائزة دبي الأفعال عن فتح باب الترشح لدورتها الأولى خلال الفترة من 10 أغسطس إلى 10 سبتمبر 2026، داعية الأفراد والمشاريع والشركات والمؤسسات والجهات التي عملت وأنجزت وفق نهج وفلسفة دبي إت إلى المشاركة في مجالات الجائزة المختلفة. وتستهدف الجائزة كل من أسهم في تحويل الأفكار الكبرى إلى واقع، والطموحات إلى إنجازات، والرؤى إلى نتائج يراها العالم، سواء كان فردا أو مشروعا أو مؤسسة أو شركة. استضافت مطارات دبي وللمرة الأولى فعالية دبي مولاثون في المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي دي اكس بي، لتكون المرة الأولى التي تقام فيها هذه المبادرة الرياضية خارج مراكز التسوق، وذلك بمشاركة واسعة من موظفي المطار وأفراد مجتمع المطار. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات مطارات دبي.
5: نسعى دائما في مطار دبي الدولي إلى ترسيخ ثقافة الصحة والنشاط البدني وجعل الرياضة جزء لا يتجزأ من روتيننا اليومي، انسجابا مع رؤية القيادة الرشيدة ودعما لمستهدفات استراتيجية جودة الحياة في دبي 2030. ومن هذا المنطلق نستضيف مبادرة دبي مولاثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري، لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار وندي إكس بي وضيوفنا، لنبني مع المجتمع أكثر ترابطا وصحة ونشاط.
0: الأخبار. شبكة ARN.
4: دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 75 شاحنة محملة 663 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الإنسانية التي يشهدها القطاع. وتضمنت القوافل مواد غذائية ومواد إيواء بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز الاستجابة الإنسانية داخل قطاع غزة. أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني على ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز، وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين وقوف سوريا إلى جانب دولة الإمارات مجددة رفضها لأي أعمال تستهدف أمن الملاحة البحرية في الممرات المائية الدولية. وشدد البيان على احترام سيادة الدول وسلامة خطوط التجارة الدولية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. أعلنت وزارة الخارجية السورية التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن مستقبل قاعدتيها العسكريتين في حميميم وطرطوس بموجب مذكرة تفاهم تنظم طبيعة الوجود الروسي في سوريا خلال المرحلة المقبلة. وبحسب الاتفاق تتحول القواعد العسكرية الروسية إلى مراكز تدريب مشتركة، فيما تتولى الدولة السورية إدارة مطار حميميم والرصيف التجاري في ميناء طرطوس. وحددت مذكرة التفاهم مهلة لا تتجاوز 3 أشهر لتنفيذ بنود الاتفاق والترتيبات المرتبطة به. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن إسرائيل رفضت خطة مؤلفة من 15 بدا التي طرحها مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وإنها لن تنسحب من القطاع حتى يتم نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل. وفي العراق أصدرت محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق اليوم أمري قبض وتفتيش بحق وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق والنائب أحمد الأسدي على خلفية اتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع والانتفاع من تعاقدات حكومية بصورة مخالفة للقانون. ألغى مطار شنغهاي أكثر من 1300 رحلة جوية ونقلت السلطات نحو 300,000 شخص في المناطق المحيطة مع استعداد الصين لإعصار دولفين بعد أن ضربت العاصفة شمال تايوان بأمطار غزيرة. وضربت النطاقات الخارجية للعاصفة يوم السبت شمال تايوان بما في ذلك العاصمة تايبي جالبة الأمطار، كما ألغت بعض شركات الطيران التايوانية رحلاتها إلى الصين يوم اليوم. تفرض موجات الحر الحالية في النمسا تحديا استراتيجيا لقطاع المياه في ظل نقص الأمطار وانخفاض مستويات المياه الجوفية وتعرض مصادر المياه لضغوط متزايدة، واضطرت فيينا إلى استبعاد بعض البلديات من خط أنابيب مياه الينابيع الجبلية لضمان تلبية احتياجاتها من المياه بشكل موثوق عبر شبكة البنية التحتية والتوزيع الإقليمي. وأعلنت وزارة البيئة أن إمدادات مياه الشرب في النمسا آمنة إلى حد كبير، لكنها لم تستبعد أن يؤدي استمرار الجفاف وارتفاع درجات الحرارة إلى نقص محلي في المياه لا سيما في شرق البلاد، ما قد يتطلب الأمر إمدادات مياه طارئة في بعض الحالات. ختام النشرة، أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيباني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أنه يتكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات اللي أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايج الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل ان هي بتوصل اللي انت وصلتي اليوم؟
2: ابدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن. تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاما في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يوميا، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
1: استمتع بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناول وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.

اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واسحل اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركة دي، بص بص اللقطة دي، حتى بص الحركة دي، بص بص اللقطة دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمة مني عاد، عالترنج ريت سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني اي حد تقيل وعمري ما اتدلقت. حتى بص الحركة دي،

أنا عايزك تحس وبقديني حس مش عارف تفك خلي الباقي تبس جوه مني تم في ميكس ببقى طيب وابقى ننسى عندي احساس بالفخامة وتعودت اكون برنس حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي باجي لما حب وامشي لما حب واختص لما عوز ولما عوز بقيت واللي لسانه قوي كده بتسلميه كأنه لب مهما كانت القمة عالية سهلة طول من غير ما شب حتى بص الحركة دي

0: مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصاري للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب 37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واستخدامها حول العالم بكل سهولة كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: ترتيبها تاني. لا
1: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. Off the Hook مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
2: ربع قرن من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة. رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.

0: صمت بلا صورة.
1: طبعا هذا المشروع النوعي يهدف لتطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة للخور، ويدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، وكذلك استراتيجية جودة الحياة في دبي. في الحقيقة نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر.
2: أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء أن عدد سكان إمارة دبي وصل إلى 4,580,000 نسمة بنهاية عام 2025.
3: مخيم ما وراء الكتابة الذي تنظم مكتبات الشارقة العامة في 6 فروع بالشارقة والذيد وكلباء وخفقان وادي الحلو ودبي الحصن. يستهدف المخيم الأطفال اليافعين من عمر 6 إلى 18 عاما.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. أجرى معالي عبد الله النعيمي وزير العدل ومعالي جيم أوكلاهان وزير العدل في جمهورية إيرلندا اتصالا هاتفيا بشأن المواطن الإيرلندي دانييل كينيهان الذي سلمته الإمارات إلى السلطات الإيرلندية بناء على طلب رسمي منها لملاحقته في قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، من بينها اتهامات بقيادة منظمة إجرامية والقتل والاتجار غير المشروع بالمخدرات. وشدد الوزيران على أن القرار يبعث برسالة واضحة بأن مرتكبي الجرائم الخطيرة لن يجدوا ملاذا آمنا للإفلات من العدالة. دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 75 شاحنة محملة ب 663 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3. وتضمنت القوافل مواد غذائية ومواد إيواء بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز الاستجابة الإنسانية داخل قطاع غزة. أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني على ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز، وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين وقوف سوريا إلى جانب الإمارات مجددة رفضها لأي أعمال تستهدف أمن الملاحة البحرية في الممرات المائية الدولية. أعلنت وزارة الخارجية السورية التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن مستقبل قاعدتيها العسكريتين في حميميم وطرطوس. وبحسب الاتفاق تتحول القواعد العسكرية الروسية إلى مراكز تدريب مشتركة، فيما تتولى الدولة السورية إدارة مطار حميميم والرصيف التجاري في ميناء طرطوس. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن إسرائيل رفضت خطة مؤلفة من 15 بندا التي طرحها مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وإنها لن تنسحب من القطاع حتى يتم نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل. أصدرت محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق اليوم أمري قبض وتفتيش بحق وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق والنائب أحمد الأسدي على خلفية اتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع والانتفاع من تعاقدات حكومية بصورة مخالفة للقانون. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

برا مجينا على العربية 99 العربية 99 الموسيقى أولاً.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوب فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوب من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
1: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 من سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي بربع قرن من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة. سجلوا الآن عبر dpc.org.

0: صوت بلا صورة.
1: طبعا هذا المشروع النوعي يهدف لتطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة للخور، ويدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، وكذلك استراتيجية جودة الحياة في دبي. في الحقيقة نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر.
2: أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء أن عدد سكان إمارة دبي وصل إلى 4,580,000 نسمة بنهاية عام 2025.
3: مخيم آراء الكتاب الذي تنظم مكتبات الشارقة العامة في 6 فروع بالشارقة والذيد وكلباء وخفقان ووادي الحلو ودبي الحصن، يستهدف المخيم الأطفال اليافعين من عمر 6 إلى 18 عاما.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: بيان مشترك بشأن تسليم دانييل كينيهان إلى السلطات الإيرلندية ضمن عملية الفارس الشهم 3، دخول 5 قوافل مساعدات إماراتية إلى غزة، تصعيد كبير في الهجمات بين روسيا وأوكرانيا، قتل وخسائر.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. أجرى معالي عبد الله النعيمي وزير العدل ومعالي جيم أوكلاهان وزير العدل في جمهورية إيرلندا اتصالا هاتفيا بشأن المواطن الإيرلندي دانييل كينيهان الذي سلمته الإمارات إلى السلطات الإيرلندية بناء على طلب رسمي منها لملاحقته في قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، من بينها اتهامات بقيادة منظمة إجرامية والقتل والاتجار غير المشروع بالمخدرات. وجاء القرار النهائي بشأن التسليم تنفيذا لحكم صادر عن محكمة التمييز في دبي، واستنادا إلى اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا. وأكد الوزيران أن القرار يجسد الالتزام المشترك بسيادة القانون، ويعكس المستوى المتقدم للتعاون القضائي بين دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا في التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، ولا سيما الشبكات الإجرامية الدولية المتورطة في جرائم القتل والاتجار غير المشروع بالمخدرات. وشدد على أن القرار يبعث برسالة واضحة بأن مرتكبي الجرائم الخطيرة لن يجدوا ملاذا آمنا للإفلات من العدالة، وأن التعاون الدولي يمثل ركيزة أساسية في ملاحقة العناصر الإجرامية الخطيرة وتقديمها إلى القضاء. أعلنت جائزة دبي الأفعال عن فتح باب الترشح لدورتها الأولى خلال الفترة من 10 أغسطس إلى 10 سبتمبر 2026، داعية الأفراد والمشاريع والشركات والمؤسسات والجهات التي عملت وأنجزت وفق نهج وفلسفة دبي إت إلى المشاركة في مجالات الجائزة المختلفة. استضافت مطارات دبي وللمرة الأولى فعالية دبي مولاثون في المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي DXB، لتكون المرة الأولى التي تقام فيها هذه المبادرة الرياضية خارج مراكز التسوق، وذلك بمشاركة واسعة من موظفي المطار وأفراد مجتمع المطار. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات مطارات دبي.
5: نسعى دائما في مطار دبي الدولي إلى ترسيخ ثقافة الصحة والنشاط البدني وجعل الرياضة جزء لا يتجزأ من روتيننا اليومي، انسجابا مع رؤية القيادة الرشيدة ودعما لمستهدفات استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033. ومن هذا المنطلق نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري، لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار 1DXB وضيوفنا، لنبني مع المجتمع أكثر ترابطا وصحة ونشاط.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 75 شاحنة محملة ب 663 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الإنسانية التي يشهدها القطاع. وتضمنت القوافل مواد غذائية ومواد إيواء. أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني على ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز، وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين وقوف سوريا إلى جانب الإمارات مجددة رفضها لأي أعمال تستهدف أمن الملاحة البحرية في الممرات المائية الدولية. وشدد البيان على احترام سيادة الدول وسلامة خطوط التجارة الدولية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. وفي سوريا أيضا أعلنت وزارة الخارجية التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن مستقبل قاعدتيها العسكريتين في حميميم وطرطوس بموجب مذكرة تفاهم تنظم طبيعة الوجود الروسي في سوريا خلال المرحلة المقبلة. وبحسب الاتفاق تتحول القواعد العسكرية الروسية إلى مراكز تدريب مشتركة، فيما تتولى الدولة السورية إدارة مطار حميميم والرصيف التجاري في ميناء طرطوس. وحددت مذكرة التفاهم مهلة لا تتجاوز 3 أشهر لتنفيذ بنود الاتفاق والترتيبات المرتبطة به. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن إسرائيل رفضت خطة مؤلفة من 15 بندا التي طرحها مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وإنها لن تنسحب من القطاع حتى يتم نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل. وفي العراق أصدرت محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية هناك اليوم أمري قبض وتفتيش بحق وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق والنائب أحمد الأسدي على خلفية اتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع والانتفاع من تعاقدات حكومية بصورة مخالفة للقانون. صعدت روسيا وأوكرانيا المواجهات بحدة خلال الساعات 24 الأخيرة على مختلف الجبهات، مما أسفر عن مقتل وإصابة ضحايا من الجانبين. الغارات الجوية الروسية مساء أمس أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة العشرات في عدة مناطق من أوكرانيا، بينما أسفر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية عن مقتل 3 أشخاص في منطقة بلغورود الروسية. شنت روسيا فجر اليوم هجوما جويا واسع النطاق على منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا باستخدام 11 صاروخا معظمها باليستية وما يصل إلى 100 طائرة مسيرة استهدفت مرافق البنية التحتية للوقود والموانئ بحسب سلاح الجو الأوكراني. تزامن الهجوم الروسي على أوديسا مع تعرض مينائي نوفروسيسك وغلينجيك الروسيين على البحر الأسود لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية وقصف روسي امتد لمصفاتين في منطقة سومي الأوكرانية. ختاما، بلغ إعصار يحمل اسم دولفين اليابسة في شرق الصين المكتظ بالسكان اليوم وفقا لما أفادت به السلطات المعنية بالأرصاد الجوية، بعدما كان قد تسبب بإلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية وعمليات إجلاء وإنذارات عالية المستوى. أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: استعدوا لتحدي ون بلس في أدنك أبو ظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة، واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. ون بلس، نو ليميتس، أول إن.
1: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: سيدي شايف ان الدنيا دي
1: الدنيا لنا دونا.
0: بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت
1: يا دنيا.
0: واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 اغسطس على مسرح اتحاد ارينا ابو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الاعلامي ليها لازم يكون العربية 9.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برامجنا على العربية 99.
1: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
2: ربع قرن من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة. رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.

0: عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب37 عملة، وسعر صرف تثبته بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
1: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97,000 خدمة نقل، بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: طبعا هذا المشروع النوعي يهدف لتطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة للخور، ويدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، وكذلك استراتيجية جودة الحياة في دبي. في الحقيقة نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر.
2: أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء أن عدد سكان إمارة دبي وصل إلى 4,580,000 نسمة بنهاية عام 2025.
3: مخيم ما وراء الكتابة الذي تنظم مكتبات الشارقة العامة في 6 فروع بالشارقة والذيد وكلباء وخفقان ووادي الحلو ودبي الحصن، يستهدف المخيم الأطفال اليافعين من عمر 6 إلى 18 عاما.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: نيابة عن حكومة الإمارات، ريم الهاشمي تحضر مراسم تنصيب رئيس كولومبيا. سوريا تدين الهجوم الإيراني على ناقلة أدنوك في مضيق هرمز. مقتل 10 جنود على الأقل في هجوم على معسكر للجيش وسط مالي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة المسائية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. نيابة عن حكومة دولة الإمارات، حضرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مراسم تنصيب فخامة أبليرادو دي لا إسبريلا رئيس جمهورية كولومبيا. وبمناسبة احتفال دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا بالذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في نوفمبر من العام 2026، أكد الجانبان مجدداً التزامهما بتعزيز شراكة أعمق وأشمل. وقد أتاحت هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على 5 عقود من الصداقة والاحترام المتبادل بين الجانبين والتركيز على بحث الأولويات المشتركة للمستقبل. أجرى معالي عبد الله النعيمي وزير العدل ومعالي جيم أوكالاهان وزير العدل في جمهورية إيرلندا اتصالا هاتفيا بشأن المواطن الإيرلندي دانييل كينيهان الذي سلمته الإمارات إلى السلطات الإيرلندية بناء على طلب رسمي منها لملاحقته في قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، من بينها اتهامات بقيادة منظمة إجرامية والقتل والتجار غير المشروع بالمخدرات. وجاء القرار النهائي بشأن التسليم تنفيذا لحكم صادر عن محكمة التمييز في دبي، واستنادا إلى اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين الإمارات وإيرلندا. وشدد الوزيران على أن القرار يبعث برسالة واضحة بأن مرتكبي الجرائم الخطيرة لن يجدوا ملاذا آمنا للإفلات من العدالة، وأن التعاون الدولي يمثل ركيزة أساسية في ملاحقة العناصر الإجرامية الخطيرة وتقديمها إلى القضاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 75 شاحنة محملة 663 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الإنسانية التي يشهدها القطاع. وتضمنت القوافل مواد غذائية ومواد إيواء. هدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني على ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين وقوف سوريا إلى جانب الإمارات، مجددة رفضها لأي أعمال تستهدف أمن الملاحة البحرية في الممرات المائية الدولية. وشدد البيان على احترام سيادة الدول وسلامة خطوط التجارة الدولية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. أعلنت وزارة الخارجية السورية التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن مستقبل قاعدتيها العسكريتين في حميميم وطرطوس بموجب مذكرة تفاهم تنظم طبيعة الوجود الروسي في سوريا خلال المرحلة المقبلة. وبحسب الاتفاق تتحول القواعد العسكرية الروسية إلى مراكز تدريب مشتركة، فيما تتولى الدولة السورية إدارة مطار حميميم والرصيف التجاري في ميناء طرطوس. وحددت مذكرة التفاهم مهلة لا تتجاوز 3 أشهر لتنفيذ بنود الاتفاق والترتيبات المرتبطة به. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم من إسرائيل رفضت خطط مؤلفة من 15 بندا التي طرحها مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وإنها لن تنسحب من القطاع حتى يتم نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل. أصدرت محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق اليوم أمري قبض وتفتيش بحق وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق والنائب أحمد الأسدي على خلفية اتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع والانتفاع من تعاقدات حكومية بصورة مخالفة للقانون. صعدت روسيا وأوكرانيا المواجهات بحدة خلال الساعات 24 الأخيرة على مختلف الجبهات، مما أسفر عن مقتل وإصابة ضحايا في الجانبين. الغارات الجوية الروسية مساء أمس أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة العشرات في عدة مناطق من أوكرانيا، بينما أسفر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية عن مقتل 3 أشخاص في منطقة بلغورود الروسية. شنت روسيا فجر اليوم هجوماً جوياً واسع النطاق على منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا باستخدام 11 صاروخاً معظمها باليستية وما يصل إلى 100 طائرة مسيرة استهدفت مرافق البنية التحتية للوقود والموانئ بحسب سلاح الجو الأوكراني. وتزامن الهجوم الروسي على أوديسا مع تعرض مينائي نوفروسيسك وغلينجيك الروسيين على البحر الأسود لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية وقصف روسي امتد لمصفاتين في منطقة سومي الأوكرانية. قتل 10 جنود على الأقل اليوم في هجوم على معسكر للجيش في مدينة سان وسط مالي تبنته إحدى الجماعات المسلحة، ونسبت وكالة فرانس بريس إلى مصدر أمني في مالي إن المهاجمين سيطروا مؤقتا على المعسكر، مشيرا إلى أن الحصيلة الأولية للهجوم تفيد بمقتل نحو 10 عسكريين. إلى أخبار الكوارث حول العالم، بلغ إعصار يحمل اسم دولفين اليابسة في شرق الصين المكتظ بالسكان اليوم وفقا لما أفادت به السلطات المعنية بالأرصاد الجوية، بعدما كان قد تسبب بإلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية وعمليات إجلاء وإنذارات عالية المستوى. وتوقفت الأعمال وخدمات النقل في بعض المناطق الواقعة على مسار الإعصار بعدما كان الساحل الشرقي للصين يستعد خلال الأيام الماضية لوصوله. ختاما، أظهرت بيانات صناعية كورية اليوم ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في كوريا الجنوبية بوتيرة حادة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد موجة حر شديدة، وعزت الحكومة الارتفاع إلى موجة الحر الطويلة مشيرة إلى أن الخضروات خاصة الورقية منها معرضة للتأثر بدرجات الحرارة المرتفعة. إذن بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه النشرة المسائية، ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليله استثنائيه تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعه الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاماً في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يومياً، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
2: إذا كان الراب ضمن قائمتكم اليومية، هل حفلي لكم النجم مروان موسى ومعه حليم يوم 15 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس. إيقاعات قوية، حماس وجمهور بيعشق الموسيقى الحديثة. الراعي الإعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bidahitxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي كالندر والعربية 99.

0: بودكاست استكانة.
1: أول يوم دخلت في محطة الصيانة الخاصة بالباصات كنت أتساءل بيني وبين نفسي، نبي يجيب التكنولوجيا، ترى التحدي مو في التكنولوجيا اللي تبتيها، التحدي في الثقافة هاي اللي تبتغير. كانوا بالورقة والقلم، يعني ماسك لك مال التشغيل ورقة والقلم، الباص هذا يروح الباص هذا يدخل.

0: دائما يقولون لنا انتم تشتغلون في الحكومه، انت ما تشتغل في القطاع الخاص. يعني انت كموظف حكومي مسؤوليتك يمكن اضعاف مسؤوليه الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص.
1: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيفه الحلقه الدكتوره بشرى البلوشي، مدير اداره تنفيذي للحوكمه واداره المخاطر للامن السيبراني في مركز دبي للامن الالكتروني.

0: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه بوقت لازم يكون فيه عم يفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 8 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
1: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع. ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. Off the Hook مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا @offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: طبعا هذا المشروع النوعي يهدف لتطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة للخور، ويدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 وكذلك استراتيجية جودة الحياة في دبي. في الحقيقة نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر.
1: أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء أن عدد سكان إمارة دبي وصل إلى 4,580,000 نسمة بنهاية عام 2025.
2: مخيم وراء الكتابة الذي تنظمه مكتبات الشارقة العامة في 6 فروع بالشارقة والذيد وكلباء وخرفكان ووادي الحلو ودبي الحصن، يستهدف المخيم الأطفال اليافعين من عمر 6 إلى 18 عاما.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. نيابة عن حكومة دولة الإمارات، حضرت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مراسم تنصيب فخامة أبيلاردو دي لا إسبريلا رئيس جمهورية كولومبيا، وبمناسبة احتفال الإمارات وكولومبيا بالذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في نوفمبر 2026، أكد الجانبان مجددا التزامهما بتعزيز شراكة أعمق وأشمل. دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 75 شاحنة محملة ب 663 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين. وتضمنت القوافل مواد غذائية ومواد إيواء. أعلنت وزارة الخارجية السورية التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن مستقبل قاعدتيها العسكريتين في حميميم وطرطوس. وبحسب الاتفاق تتحول القواعد العسكرية الروسية إلى مراكز تدريب مشتركة، فيما تتولى الدولة السورية إدارة مطار حميميم والرصيف التجاري في ميناء طرطوس. وحددت مذكرة التفاهم مهلة لا تتجاوز 3 أشهر لتنفيذ بنود الاتفاق والترتيبات المرتبطة به. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن إسرائيل رفضت خطة مؤلفة من 15 بندا التي طرحها مجلس السلامة التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وإنها لن تنسحب من القطاع حتى يتم نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل. قتل 10 جنود على الأقل اليوم في هجوم على معسكر للجيش في مدينة سان وسط مالي تبنته إحدى الجماعات المسلحة، ونسبت وكالة فرانس بريس إلى مصدر أمني في مالي إن المهاجمين سيطروا مؤقتا على المعسكر، مشيرا إلى أن الحصيلة الأولية للهجوم تفيد بمقتل نحو 10 عسكريين. بدأت الشرطة في العاصمة الألمانية برلين تحقيقات في أعقاب تزايد حوادث إطلاق النار في المدينة بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة. وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا عقب حادثي إطلاق نار اليوم خلال يوم واحد، كما أصيب رجل 22 عاما في حادث إطلاق نار بمنطقة كروزبرغ مساء الجمعة. ختاما، بلغ إعصار دولفين اليابسة في شرق الصين المكتظ بالسكان اليوم بعدما كان قد تسبب بإلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية وعمليات إجلاء وإنذارات عالية المستوى، وتوقفت الأعمال وخدمات النقل في بعض المناطق الواقعة على مسار الإعصار بعدما كان الساحل الشرقي للصين يستعد خلال الأيام الماضية لوصوله. أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
3: الأخبار من شبكة ARN.

استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800 72 63.

0: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس، تمام. إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل، بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايماً بأيادي أمينة، اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.

0: استمتع بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
1: ادعم صحة أطفالك مع خصومات حتى 50% على تشكيلة مختارة من الفيتامينات. تجهزوا للشمس مع براندات موثوقة للوقاية من الشمس مثل إيسيرين وبايوديرما وإيسدين وبنانا بوت وبأقل الأسعار. واكتشفوا مجموعة كي بيوتي ترايل كيدز بخصومات حتى 40%، وتسوقوا أفضل البراندات الأسترالية من الفيتامينات والعناية بالبشرة والتغذية بأسعار مميزة. تسوق في الفروع أو عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.
2: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاماً في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يومياً، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
1: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهماً فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
2: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

0: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوب فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوب من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 8 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
1: LCY كيكي يقدم لكم أزياء عصرية للفصل الدراسي الجديد، من مستلزمات العودة إلى المدرسة إلى إطلالات العودة إلى الجامعة. اكتشفوا أزياء أنيقة ومريحة وبأسعار معقولة. تسوقوا اليوم في متاجر LCY كيكي وعبر تطبيق IV.

0: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.